0: في راسخ رسوخ الجبال لحظة دوارة فوارة بين الشروق والزوال خلصت نفسي منها بالعافية من منتهى الهادر وجزرها الغادر رجعت تاني لمكاني رجعت تاني لأماني للتبات والممات فوق المنصة العالية في كتلة التمثال.
1: روحا من الماء في جسم من الصفر مؤلف بلطيف الحسن والنظر مستعبر لم يغب عن طرفي سكن ولم يبت من ذوي ضغن على حذري له على الظهر أشفال محجرة ومقلة دمعها جار على قدري تنشان له حركات في أسافله كأنها حركات الماء في الشجر في أعاليها حسبان مفصلة للناظرين أي الناظرين للناظرين بلا دم ولا فكرة إذا بكى دار في أحشائه

حافي المسير وإن لم يبكي لم يدور. مترجم من مواقيت يخبرنا عنها فيوجد فيها صادق الخبر. تقضى به الخمس في وقت الوجوب وإن غطى على الشمس ستر الغيم والمطر.

سهرت لأسباب تؤرقني، عرفت مقدار ما أبقى من السهر محدد كل النقاط تخيله. ذو التخير للأسفار والحضر ومخرج لك بالأجزاء ألطفها من النهار ومن قوس الليل في السحر نتيجة العلم والتفكير صورتها. يا حبذا بدع الأفكار في السور.

سمير اعترف الأصابع طابت قماش بالتم. صريخ ساكت وسند صاخب واقع أضرب من كوبيس الطفولة. الصبح للقهوة والتأمل ومية وخمسة عشر كيلومتر صوب الجنوب. الصبح للصلاة والتخطيط. طمني أصحابك بالبعيدة وبالغربة إنه بعدك موجودة عم تهتمي بالجنينة لأصابيعك نهارو. ولا نبض بلا أرض، ما في بيت بلا نفس، ما في ضحية بلا مجرم، بلا مستعمر ما في قفص. وعد حياة أفضل ببلاد الحضارة، مرتاحين لولا شرش السخرية. عم بمزح التعليق الكئيب اللي قلته. إدراك النفس مثل الزيتونة، لازم تنشف لدرجة العطش قبل ما تصقيها. صفي الماي تحت زروعها قبل ما تكبر وتعطي. ولا نبض بلا أرض، ما في بيت بلا نفس، ما في ضحية بلا مجرم، بلا مستعمر ما في قفص. شعشعت عتمة والشمس مطفية، واقع أضرب من كوبيس الطفولة.